نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمت الصبح نشوف داك السمو المولد الشمال ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد